0: يا لا ولا عين ولا عيني يا لا
1: يا ويني ولا عيني
0: يا لا
1: يا ويني ولا عينها يا ويني عينها يا لا ولا ها يا ويني يلا.